0: Rumah che mangruk tachik ribis kinsalak pari itinimit. Rumah rech che wewumal in kishbisonek hachink uk kowinri kuyano kikotemal. Wimankot riare rishinya ubisri in. Katekuri, weri in shintzibah rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arech in mankin bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare che shas rakaw shikwi kikiya rinu kikotemal. Riin shas kinchomahwi che rinu kikotemal riin shukuhe ikikotemal igunohel riish. Henakut, bajo nimlach kash enimlach bisobal pawanima. Riin shishin tzibah ruk siblah ok eh. Eweri man rumal tak arech kikohi ibis riish. Shane rumal arech kikwetamah rinimlach lokok ebal nukush kochiwech riish. Weshar rumal khun winak petinak ribis, manchwesh tari inri shuya ui ribis. Katekut, waweri shas shiyawa hubiq nubis ihunohel. Chirech wehuna chiri shas shuwi takalri chirech riwqat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach riwmak ekiya uchukab. Arech mankatsak tapakhun nimalak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakhawshik chiri ish, kukhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibag, shinchomag, chesha kishin nabeg, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunokhel khasuwach. Katekut, chreshri khun chiri ish kisachri umak, ri inch kukhe kinsachri umak. Rumal rech, chiri mak, shinsach uwach in, we rakhawshik chiri in kinsach makag, shane igumal ri ish ri chuwachri kristo. Rakhawshik cheri uch mankuqsach tpa uqabri satanas. Rumal rech cheri uch qasqetam rixetak uchomanik riare. Riin chinopon pari troada. Arech kinyaw bishikri utslak tzih rechri kristo. Kneba che xaqatalik khun uchiha chwech pari ahawshel. Ri uchlabal mankot khun utslak uchlanem chrech. Rumal rech che man shinraqta ri wachlal tito. Riin shinyari khun rutsil kiwach. Atekuri shimbe pari Macedonia. Si balak maltiosh pa chrechri dios, che parunuhel mul, kuhuk amubi pari upetibal, eche kumal ri uch kukehek parunuhel kolibal ri utzalak kunabal rechri unohibal. Chuachri dios are uch ri uch kokalak roshlab ri kristo chikishol ri kekoltahek el chikishol ri kisachnakib. Chikechnik ag hun uk okal cheek o pari kapikal, eke uk amubi pari kamikal. Echikechnik achik hun uk okal cheek o pari kaslemal, eke uk amchiubi pari kaslemal. Katekuri, hachin kakuwin chrech were, kastik nakut, cheri uk, man ukheritak, ege khasri siblak eki, chekikik ayik riutzikri dios, man jetari, shanik gaban pari utzil, Jehasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kikapihwi weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishikri utzil pakawiri uch, onra hawshik chiri uch, kakatzibah utzilak takwuch, chihuach rech uwukshani kikip, onra hawshik chikakatachi wechri ish. Ish, ri ish kawuch tzibatalik pari kanima. Cheshas et amatalik esikim kumal konohel riwinak. Kasih nakut ish hunuguh ri Kristo che ish tzibatalik mangruk tzahbal. Shane ruk ri ushlab shel rech rik aslik Dios. Mang ish tzibatalik tacho takabach. Shane ish tzibatalik chori utzlamal ri tih epatak ri anima. Arewa ri utzlah kubisabal kakush kochuwach ri Dios rumal ri Kristo. Che nakak owi chech ri Dios. Ri uch, mankuk kawintak, kakabik che kuk uch, petinakwi hun utz khasuwach. Manjetak, ri kachukab petinakruk ri Dios. Ri are, che shuhu sukuba, arech kuhushik, ukhakpatnel chrech hun kak, chetbalqab, che manrech tatzib, shane tzibatalik ruk ri ushlabishel. Rumal rech che ri tzib, kakamsanek, Katekuri riushlabishel kuyak aslemal. Katekut, riupatanakik rikamikal, chishtzibash chori abach, كوسي بلاهو قيل الرومال ناكوري ري إرالكوال ري إسرائيل منشي كوين تشيك ككير ريو بالاخ ري مويسيس رومال ريو قيل ريو بالاخ ششق كوك أويك لامان غريت كونيم وقيل ري شواجو ري ريو قيل ري باتنخيك ريش ريو شلابشيل شخيك وري وريو باتنخيك ري قدبالتيخ كوو قيل نيمتش ناري ريو قيل ريو باتنخيك ري سوكيل وياري كقخونو ماغري نابي باتنخيك روك وني ملاق قيل ري ريو قيل ري نابي باتنخيك من قيل تري رومال ريش شويك او قيل ري شاخو بيق كوچيخو سي بلخ نيمتشنا او قيل ري ري خونشيك كانخ كان شواج ويري كاتي كوري ويك اوه ويقية بالري سي بلخ كو قاچو قابري باريقك اسلي مال اري اوخ من اوخيري تخ خيخاسري مويسيس چشوكو خون بايو چوريو بالاخ اريش ري ارالكوال ري اسرائيل من كيكيل تخ ري كيك اسوي ريك اوه كيسيك كاتي كوت شنوخ ري كي چوما بال باريقك اوم شخي كوري شاس كاتي باتاقوي قيغري اريتاق چي كسيك إشري قيل وچوچوخ ويبايوري شاسكونا ويبايوري مخاباكم رومال ريش چشويري كريستو كوكوينيك كوكيقو بيري شاسكاتي باتاقوي قيغ كاميكري رنوخيل تقمول اريتاق چي كسيك إشواشري مويسيس شاسكووي خون بايو باتاقري كانيما شوي اريتاق چي خون كوكوخون شريش ريا خوشيل كيقتخو بيري ريو بايو رومال ريش شريا خوشيل اري ريو شلابشيل كاتي كوري خوي قوي ريو شلاب ريا خوشيل شيرا قوي ري ري كيربال إيب كاتي كوري قنوخي ريوخ شمان چو قتاليك طريقا واج كقيلو خاچاري ريك قبنو باخون إلبلا واجاخ ريو كخير ريا خوشيل ريوخ كوخ اشتاخيك اوخ خيري خاچاوي خون واجي بال ري كوخ بينيك باخون كخيل ايكوخ قاش باخون كخيل چك خريري وچاك ريا خوشيل چي اشلا بشيل رياري. Segunda de Corintios, capítulo 4. Rumal kuwawe ri, ri uj, kowe patanajik kuk ri. Rumal ri, ri lo kuk ebalu kuj ri Dios, man kubant keb kuj. Katekut, ri uj, shkik ak kanok ri khun kishbal, cheke kame merisah kib, ri uj, man uj kot pa ri itzel no hibal. Shukuhi, man kot khos, shkiban ruk ri utzih ri Dios. Shane ruk, ريوخ الخيسا شكري ساقلاختيخ ريوخ اوخ اوت شوش ري ديوس بوي رنوخيل شو مبال كيش وينق كاتي كوري ويش قوتالنا روك خون بايو ريوز لاختيخ شوي شو قوتالك ري چكي وش ري وينق چه ايسا چينق شو قوتالك ري چكي وش ري منك كوخونتخ ري اياري چه ري كينوخ بال شو مو يرساخ ري او ديوس وي وشو ليو ري شو قوماريساخ ري كيشومانيك عريش من كيكيلتخ ري اوج ابلينيك ري اوج لغتيخ ريش ريو قيخيل ري كريستو ري اري چه اواج بال ري ديوس ري اوخ من قياتو بيشيك قيب اوخ شوي ني كقياو بيشيك ري كريستو خيسوس چه خوشيل ري اوخ شوي اوخ اخبط نيلاب ايواج ايش رومال ري خيسوس شاني شاس رومال ري ديوس چه شو بيخ تا باري قيقوم كتوبلين ري چاخ اري ري اري كتوبلين باري قانيما عريش كتوبلين ري اونوخ ريو قيخيل ري ديوس چيكو باري واش ري كريستو كاتي كوري ويخوني ملاق قينو مال ري ري اوخ قاقلوم باشو قول تقبوخ عريش ويخوني نملاق چوقاب ري كقالا خينيك چيو چاك ري ديوس امان قاچاك تا ري اوخ ري اوخ اوخ كوبا رنوخيل واش كاش كاتي كوت من اوخ تقال بيمتاخ نملاق ساچيب الكوش اوخ قوليك كاتيكوت مانكوبانت كيب قاكوش شواش ريقية بال اوخ او قتالك كاتيكوت مان اوخ وونو بامت كانق اوخ كيقوم بوليو كاتيكوت مان كيسوم تتسيخ باقوي بارونو خيل كول بال بارونو خيل قيخ ري اوخ قوك امباقا باقيل ريك اش ريش ريو كاميكال ري كريستو اريش ريو كاسلي مال ري كريستو شقوخي كوكو تريب باريقا باقيل كنيبا ري اوخ كوريقا كاسلي مال فارونوخيل قيغ كوخياتخ باري كاميكال رومال ري جيسوس عريش ريوك أسلي مال ري جيسوس شقوخي كوكوتري باري قباقيل شي ريش كاميكال شاخي كوري ري كاميكال كتكون بقوي ريوخ إريك أسلمال كتكون بيويري إيش كاتكود ريوخ كوري قاكخونيك روك ريخون أشلابال ري خيخاس ريتسي باتاليك
1: ريين شنكخونيك إرومال كوري شنجاويك
0: شقوخي ريوخ كوخ كخونيك إرومال ناكوري كوخ جاويك قتام تشيرياري ريشو واليساخ ري أحاوشيل خيسوس شقوخي كوخو والخيساخ ري ريوخ روك ري خيسوس إخونام قاكوخيك ري كوبناو چونقاخ رياري إيوك ري إيش إوري رونوخيلي ومال ري إيش عريج كياري سيبانيك چيويج إشاخيك ري نيملاخ مالتيوشينيك ري چريج ري وقخيل ري ديوس رومالك وواري مانكيني تسأر طريقة جوقاب كنيبا إقاتيو خيلال كويلي خوبيك إقاتيو خيلال كاك أريك رنوخيل تقعيغ رينيز لخك أش تشارج خوبيق كوخو سوكوماخ إكويا خنيم لخ إخون خناليك لخ قاقيغيل تشقيج ريوخ تشيبان أريد كقيل ريخاستق جيك قالخنك إشاني أريك قيل ريمانك قالخنتخ ريخاستق واج جيك قالخنك شا خوبيق كوشيخو إري خاستق تشيبانك قالخنتخ شاسبا خناليك ري Segunda de Corintios capítulo 5. Riuqetam, chewhunchig balre, chiare qachoch pawe uachuleure, we kwilinubik, ko hun qachoch cheshuban ri dios, hun hunalika lakha, chekochika, chemankichakt kiqab riwinaq, khirinakut, riuq kuhi khatik ukamikri, esiblak qaq qatsaqih, we qachoch chekochika, katekut Hachin retangwe uhkona paregwe katio hilalri, chikikayek onwene elenakchi chkir, genakut pawehun chikbalri, ri uh kuhik hatik rukik ash, rukweri, manchat kar chikkayakangwe katsakri, shanarik kar chikokisash rihun at ek chikri, chrihwe hunri, arichi kamikal shas parik aslemalk tsakwi. Erish banowik arech kowerich kech areri dios riare cheshio ouch kech ri nabetak usipanik riushlabshel shakhikuri runohelmul ukhnohinak cheri uqachuqab qitam chi aritakchi ukhona pawe qabaqilri riqak aslimal nahwa kowich rech ri haushel rumal rech chekukhbin pariqa kohonik eman kukhbin tpa hun khasuwach chekide takhik uwach ريوخ كوسي بلاخ قاچوقاب ياري كقاخ كقياكان ويخون باقيلال ري عريج كوخيقي ناقاخ چريج ري خوشيل كاتيكوري ريوخ ويكوخ كانخ كان با ويخون قباقيل ري اونوين كقياكانوك ريوخ كقاخ چي اوخ اوتس چواج ري ري رخوشيك چي ريوخ اوخ چاناليك كوخ كانخ چواج ري اوقاتبان تسيخ ري كريستو عريج رونوخيل ويناق چقاخو خونال كقاك امريو توخ باليل ريقشاك شقبانو عري تقشي اوخكوبا ويقباقيل ويشقبان ريوطيل ونشقبان ريتسلال ري اوخشي قيتام ري شبليكيل شواش ري خوشيل كقاخشي اوتس كيشومان ري وينق رومال ريتشي شواش ري ديوز ري اوخش اناليك اوخكوليك شقوخي ري اين كينغوي ييخ شي باري ايوش لابال شقوخي اوخش اناليك اوخكوليك ري اوخ مانشات شقماخيخ شي روقشانيشيك قيب چيواج ري اوخ شوياري كقاخ كقيا چيواج خون بي هريج نيم كي ويلوي ايويب كومال ري اوخ شاخي كوري كيش كوينيك كي تاليخ واج ري كي تيخ ري خاچين تق نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چيك قلخنك اي مانغاري تا نيم كي كيلوي كيب رومال ري غستق چيك اوباري كانيما خريناك اوت وري اوخ شساج ري قاچو مابال واوري شارومال ريو تقبري ديوس ايوه كوري قانوخبال شارومال تقبي سابال ايواج ريش رومال ريش شياري ري لوقو قبالو كويش ري كريستو كبنو جقيش جنيمالاق قاچو ماخ وشاخون چيوينق شكاميك رومال و تقبي ساشك كيواج نيمالاق كونوخيل كونوخيل ناكوري شقوخي شكاميك رياري شكاميك باكيوي ديمالاق كونوخيل عريش ري كوري كيك اسلمال مانكوت ريكيك اسلمال شاق باكيش ويري اي عري شاني كيك اسي رومال ري عري ششكاميك اشكاستخ واج كومال ري اي عري ري اوخ شاسو كاميكو بكري مانكي قيل تشي اپن خون وينق شوي روك وچو مبال وينق كا ati kuri we humul kanok shqachoma huach ri Kristo ruk shqachoma balwinak u kamikri mangherit chik u chomashik kqabano ri humwinak chik o pari Kristo riare hunkak u panikri ronohel ri ri huinak shqashri rikak winak kochik waral ronohel weri shasruk ri Dios kpewi rish banowik chikuhutsir shuk riare shumal ri Kristo Eshuyach kech ripatanahik rech rikam o ib. Rumal rech che pari Kristo kowiri Dios, chishbanowik arech kutsir ri uachuleo, ruk riare. Riare, manshril tchihumul rikimak riwinak. Shane shukoh kuk riuk riutsir che rech kam o ib. Riuk uhuk eshuach ri Kristo. Hekalik che ri Dios, kubih riutsir kumal riuk. Riuk, mimalak katach wech weri. Pari ubiri Cristo, chuhutsir baruk ri Dios, riare che mangretamta uach ri makah, ri Dios shuban makah che chare, rumal tokop isbal kawach ri arech uxuk ilrech ri Dios pariare. Segunda de Corintios, capítulo 6. Katekuri, ri che kuchakun ruk riare, sibalach katachi wech, arech manruk ta itzel, Kikulah riusipanik ri Dios, riare kubih.
2: Pari utsalah takih syatin tatabih, pari uqih rikolotahem syatin kolo.
0: Chiwilampe, kamikri uts riqih, kamikri uqih rikolotahem. Mangkot hunwinak kakiyabeh chrech arech kuriq rikash. Arech mangkot itzeltsih kibishpuwi rikapatanakik. Shani nimlach kakawuk shani qib chuwach weri, chiri uch akhpata nikhil rech ri Dios. Ruk hu nimlach chukab patak rik esh, pari tuk aril, e pari biso bal. Patak rich ayinem, chkech, pari che, patak chok, pari kosi bal, patak ri mankohwar tachakab, patak ri wikhal. Rumal ri sukil, ri nohibal, ri koch onik, ri utsilal pari tiosh lach ushlabashel, Pari qassih lo oqebal kush, pari saqlak tzih, pari uchuk abri Dios, rumal ri uchuk bal, ri sukil, arech ri uch kakato qib. Pari nim kuhilitahwi, e pari itzel kuhilitahwi, pari khalum tzih, e pari utztak tzih kibish pakawi, kuhilitahek khekhas uchos takwinak, katekuri, ri uch, shas kakabihwi, ri saqalak tzih, ekban chkech che mang choptal tkawach, Kneba konohil ketam kwach. Herik banch kech che uchwinak che uchkochi pari kamikal. Katekuri ri uch aslik takwinak. Kahisam kwach. Katekut mang uchkamisamtah. Uchwinak che koch bisonik. Katekut sibalah koch kikotik. Uchmeba ib. Katekuri sibalah ke kakino marisah ek iwinak. Uchwinak che mang ot hun hasrech. Katekut. Ronohel kokuk. Ish, ishach Korinto, ri uch ruk ni malach kanima, shuch chawi wuk. Shkahakori kanima chiwech. Ri ish, mang ish yal tlatz pari kanima. Ri uch, shas uch yal latz wa pari iwech ish. Hunam ba uk ashel, chitzalich ish chkech uch. Ri in kishin chabeh ri ish hacha ish wal kwal. Shukuhe bari ish, chihaka bari iwanima. Mishbeba hunam hachak kiban kep wakash, che hunam kiwach kibinik. Kuk rimankot ri kikohonik. Hasri uhunam tahil risukil, ruk rimankohonik tah. Hasu hunam tahil richach, ruk ri kekum. Hasu hunam tahil ri Kristo, ruk ri beliar. Hasu hunam tahil ri kokohonik, ruk rimankohontah. Hasu hunam tahil ri rachoch ri Dios, ruk ri rachoch ri molom tak Dios. Ri uch rachoch ri kaslik Dios, hachashu bih ri Dios.
2: Ri in, kkohi na wachoch ri chkisho ri eare, e ri in, kimbena ri pari wachoch ri. In ri, in ki Dios e ri eare enutinimit ri. Rumal kuri, chishelu bih chkisho lwewinak ri, enak chishkol wi chkech ri eare. Heri kubih ri ahawshel. Michap hun etzel hasu wach, Eri in kishinkulahri. Inri in itat eri ish ishnukholri e ish num yalri. Khiri kubih ri akhawshil chekosib alag ukowinem.
0: Segunda de Corintios, capítulo 7. Ishlok alag takwech in. Rukwe taktsihri. Chkachak chobeh kib chuwach ronohil itzel. Cherech bakilal e cherech ri ushlabal. Ichqit yoshir saqib pari shibrikil chuwachri dios. Chiyabahun qakolibal pari iguanima. Ri uq man koti tzel shqiban chirech hun winaq. Ri uq man shqibantag arech hun winaq kusach sibalag upaq. Ri uq man kot hun winaq shqilaq ah uchak. Ri in man kimbihtwe ri chiwech hacha hun qatbal tzik piwi. Shanek at eri shinyau bishik chiwech cheri ish ishko pari iguanima. Kneba parik aslemal on parikamikal. Riin shasnuk uban rinuk ushchiwih riish. Riin sibalak nim kishingwilwi. Riin ingnohinak che kubisabal kush e ingnohinak che sibalak kikotemal patakrik esh kakakowisah. Aretak chi shuhopon pari Macedonia rikabakil man shushlantah. Shani parronohel kolibal kosibalak esh. Hilak otak richoh Ewaralri kori shibrikil. Katekut, ri Dios, che kukubisah kikushri emocholik, kukubisah kikushri uch, ruk ri upetbal ritito. Katekut, manshuit rumal ri upetbal riare, shane shokuhe rumal rech, che shukubisah ukush riare. Riare, shubich chkech cheri ish, ishkopa nimalah iraibal pari ikush. Shubich chkech rik esh pari iguanima. Renim lach to obisbal nuach ri in eruk weri konim lach nukikotemal. Weri in, shinyari bis chiwech rumal ri nuwuch shintz ibach, mankino ota rumal wa weri. Ri in kingwilo, chewe nuwuch ri, shuyahu bisopal chiwech. Kamik ri, sibalach kinkikotik rumal weri, manshata rumal shish bisonik, shanisha rumal che aregwe bisopal ri, shishpanowek che shikesh ikush. Shish bisonik pari Dios. Katekut rukweri, ri uch mankot kash shkban uch chiwech. Ri bisobal che rumal ri Dios, arik banawik che hungwinak kukesh ri ukush pari kolotahem. Katekut, ri bisobal rech we uwachulew, aregwa ri kiyoow ri kamikal. Chiwilaba ri hastak shuban chishol ri bisobal che rumal ri Dios. Nim shiwilihwi. Ni malak sa chibal mak, ni malak oyowal, ni malak shbrigil, ni malak rayibal kanima, ni malak kakasashik wachak. Kategori riish, shikut shkawach, cheparronohel wari riish ish utz. Kategut, wari in shishintz ibag, man rumalt rihun, rishbin riitzel taktzig, e man rumalt rihun, cheshtow riitzel taktzig. Riin, areshingwak che kukut rib, Riutzil chishol, chuwach ri Dios cheri ish kitokobisah kawach uch. Aregwa weri ri kasuk obisam kakush. Ishtzat shina ri kubisbal nukush ruk hunima lach kikotemal, rumal ri ukikotemal ritito. Cheri rushlabal riare, hamaril shkohek rumal nimalach igunohet ish. Katekuri, weri in nuya om nim nukihil chuwach riare igumal ri ish. Manking isht chrech weri. Herihe has ubishik, kabim chiwech parronohel hastak. Chiare kabim risaklak tzig. Shokuhe nakut, aritak chi kayo om kakihil chuwach ritito. Kas tzig nakut che shukut rib risaklak tzig. Katekuri, rilokok ebaluk us chiwech ri ish, aresibalak nim china aritak chi knatak chrech cheri ish, ish nimanel chi nimalak iwonohel. Eche shikulah riare ruk shibrikil e birbitem. Sibalah kin kikotik riin, che kuya o kas kin hikibanuk us chiwih riish. Segunda de Corintios, capítulo 8. Achalashik, riuk kakah arech riish, kiwetamah risipanik shuyari dios chikech ri ekomontios rech ri Macedonia. Kneba, kosibalah kash shkirko. Ri eare, kosiblah kikikotemal, katekut, ri eare, شه سیبلغ امی بایب سیبلغ کی خستق کچ شکی یا او ری این کن یاو بیشک چه ری ای آره شکی یا او ری که کوین چه او یا ایک شکوخه آره نیم چنا شکی یا او چواش ری که کوین چه او یا ایک کاته کوری روک رونو خیل کنیما سیبلغ شکی کومیخ چکچ آره چکه توبانیک پاری پتنخیک ری سیبانیک شه خونوطیل چکچ ری اتیوش لغ تقوینک ای آره نیم چینا چوچ ری قیه بال ری ای آره شکی خچ کیب نبیچ ریچ ری خوشیل ای پاو کب چقیچ ری اوخ رومال چه خیری ری او رای بال ری دیوس شخی کوری شکتاچ ریچ ری تیتو آره چ اوچ او مولک ری بق گوبن چی شول ری ایش خیخاس شوبن چی شول پاری او مخی بلو لق کتی کوری خیری چه ری ایش ایش اوچ پار رو نخیل پاری کوخونیک پاری تیغ، پاری نوخینک ری ایش، ایشانینک پارو نوخیل، پاری لقوق ایبال کوش چه شقق اشیخ چی ویچ، شقوخه، اوطلخ چی بنابا کامیک ری، اری تک چی کیمول ری بوق، ویری منخون دقنک تا چی ویچ، شوی اری کواخ چنیم ری، ریو تیل چکیچ ری اینک اخچک، ای اری کواخ کین ویلو وی قصیخ ری لقوق ایبالی کوش، ری ایشی و تام ریو سیپانیک ری قحاو خیسو کریستو ری آره چه قینام ریش تا قبیس بل ایوچ ری ایش شومی بر ایسا خریب آره چه ری ایش کش قینام آریک روک چه می با ری آره کنیا خون پیش بانیک چی ویچ بوی ویری چه شاس آره وا ری اوت چی ویچ ایش رومال نی چه خون ابر کنق ری ایش منشوی تخ چه ایش نبی چیو بانیک ای چه اومولیک ری پاک شانی شکوخه ایش ریشیش خاقو اوچو ماشک کامیک ری قس اوچ او بانیک چی بنابا هره چی پاری اوک ایز بالیل ریانینک اوچو ماشک او بانیک قس خیبا چی ایلوگ خچاری کش کوین چی او یا ایک رومال ریچ چی اره تق چی آنینک کیک ای پاری را دیما ری وینک ککام ری ری خستق کو روک ککامو لوگ ایمان کتات ری چریچ ری من لوگ تخ کویا او من اوز تاری چه اینک اخوی نقچک که ارو نخیل خستق گیچ کتی کوری ری ایش من کود چه ای خستق اره را خوشک چه خونم ری ای خستق کولک ریو کش ری ای خستقی ویچ ری ایش چه او تو با اپنوک ری کی را خوشک ری ای اره پا وی اوچانیم ری اره چه شاس خری پا خونق ایخ چه اپنوک ریو کشال ری خستق گیچ ری ای اره کشو تو چه اولوک ری ایش پاری ای رخاوشک ایشا کوخی ری پا خونامیل کوخی ری ایک اسلی مال خی خاص کو بیخ ری چی با تالیک
1: ری خون چه سی بلخ کو خستق شمولو من کو تشتو تخ روک ری خون چه شخو بیخ شمولو من کو تشو بان رخاوشک چریچ
0: سی بلخ مال تیو شبال چریچ ری دیوس چه کو کوخ پاری رانیما ری تیتو ری خون نیملخ تو قو بیسبال ایوچ ری ایش شوک امو قب ریش قطع چریچ شاسو چانیم پاری اوچو مبال ریاره شبه پاری تینیمیت روک ریاره ری اوه شقتقو بی ری خون اچالاشک چنیم کل تخوی پار نوخه ری کمان تیوش رومال ری اوچ لخچیخ ایمان شوی تاوی ری شانی شقوخه ایاره ری کمان تق تیوش شسیک اینچ ریچ ریاره آرچ کوکیک قچیل پاری قابه پاوی خون سیپانیک ری خوی ری کوخ پتنخی کوی ری اوخ ارچ نیم لخوق ایخیر ری خوشل ایچه شک ایو لوق پاری قانیما شخی کوری ری اوغ من که قاتخ چه کخ یوق ایک رو مالوی نیم لخ پاق ری چه کوچ قیخ که قچخیخ ری اوغ رو مال ریچ چه ری اوغ که قاق ریو تیل چواج ری دیوز ایش قوخه چکیوچ ری وینق کوک ری ای اره شقوخه ری اوغ که قطقو بی ری خون قچلال ری اره چه کی تق مول ای پاری او بانتخک قیلوم چک چه ریاره قستیخو ی اوم ری رانیما ای او چانیم ری قسروک رو نخیل رانیما کراخ کتو بانیک رومال چه سی بالاخ او کوبام او کوش چی ویخ ری ایش ری تیتو ریاره وچیل ری این ای وخچاک چی شول ری ایش ری نیکاخ چک ای آره ری ای اچالاشک چه ای تاقو مو بک چکیچ ری ای کمون تیوش ای آره او خیخیل ری کریستو چیکو دوبا چیکی وچ ریه کمون تیوش ری اوچلاخ لقوق ایبالی گوش echi jiko magba chikiwach rnohel riutzil shinzi hochiwech riish. Segunda de Corintios, capítulo 9. Katekuri, puwiwe hun patanahikri, cherech utokobisashik kiwach rietiosh laktakwinak, mang rahahushiktah kishinz ibahapanok. Riin, wetam riraninakil riwanima. Chirumal nim nuk ihil chikiwach ri eah Macedonia, ekimbiach chikech ri eare. Riakaya, shashuna birri, kisukubam chikip. Eri raninakil riwanima ish, hun nimalak kutbal chikiwach sibalak ek iwinakchik. Katekuri, shaskein takubik, ri ea chala chikiwuk. Arech ri nimalak kak ih, che shas iwumal ri ish. Mankuchup tawach, yarech pas kisukuba apang iwip, jejas kimbich chiwach. Weneke be ri eak Macedonia wuk ri in. Ewe man isukubam ta iwip ish, kishkirika nakuri, Shahikuri rinimalah kak ih iwumal ish, kik ishtakbari, pahun nimalah kak ishbal, eshukuhe nimalah ik ishbal na kuri ri ish. Shahikuri, riin shin chomah, shirrahawshik kinabahikubik, ri iashalashik pari itinimit. Arechki kinabisah usukumashik kaponak, rinimalah isipanik hachari ibimulok. Arechkashun usalah sipanik kisukumahapanak. Emanjetari hachahun shuyalak sipanik. Chishchoman puwiweri. Rihunchik tikonihik ruk shuyal. Shokuhe ruk shuyalri kuyak nari uwach. Rihunche nimalak tikonihik ruk nimlakri kuyak nari uwach. Ronohel winak chuyabari hastak cheshuchomak pari ranima. Muyaba pari ok ek. Onchesach ihehem chrech. Rumal rech cheri dios. Kulukok ehri riare chekuyari hastak ruk kikotemal. Ri Dios, kosibala huchukab arech kuya chiwech siblak kitak sipanik. Arech ronohel mul, ri ish kori rakawshik chiwech ektotakna uchakatak ri. Arech ri ish kishkowinik kiban riutzil, heri has tzibatalik.
1: Nohinak ukab chrech ri shustipach, sibalak shuyach kesh ri mebaib, Riyosukil hunalik kanahinak kanok.
0: Riare, che siblak kuya, riija, shrech ri ahtikonel, ekuyari uwa kutiho, shokuhe, kuya nari sibalak riija, chiwech ri ish, ekupok isah nari riwach, ekuk isah nari riwach ri sukalak isipanik. Ishk inomri parunohel hastak, kishkowin nari, che kia runohel wach sipanik, eweri kuban nari, Chikech ri uf che sibalak kohmaltyoshin chuwach ri Dios. Rumal rech che ri uchak we sipanek ri manshuitak kchakun chikech ri etiosh lahtakwinak shane shokuhe hun keibal rech maltyoshinik chrech ri Dios. Ruk we hun patanahik ri kuk utunisah chiwach ish ishachin ri ish ke maltyoshin ri chrech ri Dios rumal rech che ri ish kishniman chuwach Ri ubishik ri utzlahutzih ri Kristo. E rumal ri nimalah ri kohiwi, kuk ri eare, e kuk chinimalah konohel. Katekuri, ruk ri kichawem ruk ri Dios, biwiri ish, kuk ut ri lokok ebal kikush, ki om chiwech ri ish. Rumal ri sipanek, shuk ejejej ri Dios biwiri ish. Maltiosh bachrech ri Dios, rumal ri nimlah tak usipanek. Segunda de Corintios, capítulo 10. Shas ingui rin Pablo. Rikintou chiwech pari ujelal eri ukmelal ri Cristo. Riin che kingonehuip chishol riish. Riin che sibalak shintignu chukab iguk aretak chi mang ink ota iguk. Riin kinta chiwech aretak chi ink ochi pari itinimit matba rajawshik che riin kinkohrinu chukab iguk. Jerijas ri kinchomaj ri in, kuk ejujunche kichomaj, che are uj nimanel chrech ri bakilal. Kastignak ut, che ri uj kaslik pari gabakil. Katekuri ri uj, pankuk chojintak chirumal ri bakilal. Manjetari, rijetak kachukbal pari choj, mankot pari bakilal. شانيك أوبا باتنخيك تشيش ريديوس إك كوينيك كويليخ ري كولخ تقخا ريتش أوغ ريوغ كويليخ ري تيخ تشي من أوتستاخ رونوخيل نمال تشوكاب تشي كوليلان تشي ري ريتنبال ريديوس إرونوخيل تشومانيك خوكيساخ با قاقاب أريج كاقاق أمو بيك باري نمانيك تشواج ري كريستو ريوغ قاسوك أمامقيب چه اوك اخيسا شكو واش رونوخيل ريمان كي نيمان تاخ اري تاقشي چه اوز ري اني مانيك ري ايش اوز ري ليك اونيك اوشيك چي بنا بان ويري ويك اوخون كو چوماخ چه ري اري ريش ري كريستو قاس اوزو چومانيك با چو بنا با با ريش وي ويري ويري اري ريش ري كريستو شو قوخي ري اوخ اوخ ريش ري ري كريستو اتي كوري كني با ريين سي بالاخ اوتس اوتسي خوشيك كي بان بووي ريو قيخيل ري قاكووي نيم چه شويار يخاو شيل چقيج اريج كقاياك ايواج ريش امانشات رومال اريج كقاكيس تيخ بيوي ريين مانكوت كينك ايشي ريين مانكين واختاك كيشين شئي رومال تاقوه نووخ كين تيباخ چيويج كيب ايشناك اوت ريخي تاقووخ كي تيباشيك سي بالاخ كيش كتاقيك اي سي بالاخ كوو چوقا اتي كوري ريو بانتخيك ريو باقيل اري تقشي كووارال شاس تقروي ريو تسيخ شاس اتسيلو بانتخيك چو چو ماخ با باريشوي ريخون وينقري ريوخ اخيري روك ري قدسيخ اري تقشي كقدس إباغ ريخي تقققوخ اري تقشي ناخ اخ كووي شقوخي اخيري وي اخ كوناقاخ اشاس اخيوي باري قبانتخيك قسطيخ ناكود ريوخ مان نيمان تشقيج او مان كقاخونا ما تيساق تقيب كوك انيك اخوي ناق چشاس با كيشوي اي اري اوز تق اوزي خوشيك كيب كيكي بنو ري اي اري كيكتاخ كيب روك ري كي چومانيك اي اري اي كيكي خونا ما تيساق اقان كيب شاس كوك وي اي اري ري اي اري شاس مان كوت كي نوخ كاتي كوري ريوخ مان كقاكوت تري خون نيمالاخ قاقيغ شاني اري قيتاخ قيبري روك ريخون اتابل شويا ريديوز شقيج چه شويا شقيج كخوبن ايوك ايش رومال ريج چه منك قيات وي چه او بشيك وري ويتمات شخوبن ايوك ري ايش ريوخ قصيخ شخوبن ايوك روك ريو تسلخ وطيخ ري كريستو ريوخ مانيم تقق ايخ كقاكوتو رومال كيچاك انيك اخشيك شكي بنو شاني اري كقيخ روك ريوك ايك ري كوهونيك ايش كيك ايشنا ري قاقخيل اوخ خاشاري خون قيتاش قابيخ كانق شيشقك امو بك ري اوتلاخ تيخ چيناخ چينا چليش ري اتينيميت ايش اي منك قاقتاخ كوخشاكون با خون قلبل خوي چاكونيناق چك خون چك اي منك قاقتاخ چك او قاقخيل با خون چاك چك چي سوكوماتا خيناق چي رومال خون چك ريخون چه نيمالاخو قيخ كوكوتو چو كوتو باري نيمالاخو قيخيل باري خوشيل من اوستاري ريخون چه نيمالاخو قيخ كوكوتو چه بيل ريب شاني اري نيمالاخو قيخ ري ريخون چه اري ري خوشيل كوكوت نيمالاخو قيخ سيگوندا دي كورينتيوس كابيتولو 11 كواخني چه ويتاري ايش كيشكوين چه اوچيخيك خوبيق چه این خونگوینق چه کش نوچ اب اشک. کاته گوری ری ایش قس سیخوا کنی قیو. ری این اینا چیشم چی ویچ خری. خاچا که چیشونک ری دیوز چی ویچ. رومال ریچ چه ری این شیبن خونچ اب علی چی ویچ. شوی ریچ خون اچا خیلال. آریچ قس ایش خون سوک اله قابو خالی چو ویچ ری کریستو. کاته گوری کین شیبی خویب. چه خاچا ری ایبا. چه ری کمات شو سوبو روک ری ایچل اونو خیبال شو قوخه وینه ری ایش کچلی تاخ ری ایچو مانک ایوینه کش بیناخ اکیساچ ری موچو چیم ایب چووچ ری کریستو رومال ریچ چه ویک پی چی خون ویناق چی کویا او بیشک چی خون خیسوس چه منشیات او بیشک این چی ویچ کاتی کوری ویکی کم خون چیک اشلاب شیل کشتال چووچ ری ایک امام چی ری ایش اونکی کم چی خون اصلاح چیخ چیک چیک اشتال چواش ری شکمتخ ایگو مال قس چیخ نکود چی شک خائری چی ویچ کاتی کوری ری این کین چو ماخ cheman inchut int chikiwach we eni manach tak e apostolri were inman qast kel rinutsir kone ni manach tak nunokhibal chikiwach konohel e paronohel hasuwach ri uh qakutum were chiwach ri ish onshing makun ingwa are tak chishinya ubishik chiwach ri utslah utsir ri dios e mankot khun pok shinta chiwach esho qohe shin qasakhwib are chri ish ni malakh iqikh shin yao riin shin hol ri hastaq kech enik achik komon tiosh are tak chiri in shin kam ke oship pok chekech e are chki shin patani ri ish yare tak chiri in ko pari timimit eri in konu rakhawshik riin shin wilwib mang inge kant chrech hun winak shin bano e are neri Ia chalashik che shepe pari Macedonia, ri she yo'ou chuech ri nuhastak che rakhawshik chuech. Ri in man shuakhtak, che in ekan chrech hulwinak, e shas man kingwak tawi weri. Weri, shas rumal ri sakala hutsik ri Kristo chek owuk ri in. Wenuk ikhil ri man ktok isht wak chuech pari tinimita kaya. Has che, la shar rumal che man kishin lo okhta ri in, Dios ware tam weri. Eri hastak che kimbano, chikin takekhna upanikwa, arechri in, kingwesahu bi ronohel hasuwach chikechri eare, chek kitsukuh, eche arek kah, ke hunamtah kuk ri uh, ruk ri kinimarisah kik ih. Rumal kech, wawe winakri, e hostak e apostol, e aksub neltak ahpatanib, chek kikoh kip hacha e apostol rechri Kristo. Eweri, mangsachibal kushtah, Utsnakut, ri Satanas, shukuhe kukohrib kheri hachahun utslak angel rej saqil. Shakhekuri, mansachibal kushtri, cheri iakpataninelab, chrech are, chekikikohkib hacha iakpataninelab rejri sukil. Katekuri, ri ukisbal kech kheri nakuri hachari kichak. Ri in, kimbichi humul chiwech, michomakba cheri in, keshnuch abeshik. Katekuri, kneba, Ashnuch abeshik, chikmaba uqab chi ingheri, rakhawshik chi shukuheri in kuya o kimbih hubiq rinuk ikhil. Ritzih kinyana ubishik chiwech, man kimbih tkheri, hacha krah riakhawshel. Shane kimbih nawa, ingheri hacha inhun chuh winak. Esha khekuri kinhikiba nukush chikori rirumal shas kinyar rinuk ikhil. Ek ina kutri, kikiyari ni malakh kikikikil rumal rikibakil. Shukuhe ri in kinyanawa ni malakh nukikil. Ri ish siblakh kiwak keikiyo ri ech uhtak winak. Ri ish chek o siblakh inokbal. Ri ish kikiyo chek ban kash chiwech pari ichak. Chek ish tihik, chek ish elak ashik, chek etzela shiwach, chek ish chay cho ipalakh. Ri in kimbih weri rech ik ishbal ish. Krahnelo, chiri uch, kuchchuk mayik, kuchkai chiwach ish. Katekuri, shakbasa chuwach de, kukut wiri uchukab hun winak. Hun moshil wari kimbih. Shokuheri in, nimalu kutikwa kimbonori nuchukab. Chiri eare ea hebreo. Shokuheri in a hebreo. Che ea israelita. Shokuheri in a israelita. Cheri eare eri halil ri Abraham, shukuheri in ri halil ri Abraham. Che erach pataninelab ri Cristo, kimbihun moshidwa, ri in nimalach ahpataninel chinach kiwach ri eare. In nim chinach kiwach shumal takrichak, in nim chinach kiwach shumal che shintzabishpa che, in nim chinach kiwach shumal takri chayinik banom chuech. Ingnim chna chikiwach shumal che nakah inuk owinak chuwach rikamikal. Khob mulchik nurikom pakiqab ri ea judiyo, huwinak belech lahuk chayanik ruk asyar. Osh mulchik inchiyom ruk ri chimi, humul inkiqom chech tak abak. Osh mul khutku binak ubi ri nuhukub pariha. Humulchik shinkanak hun ik ruk hunakab pari upanikahal ri polow. Ilah tak binem, nim tak kesh rumal ri nim tak ha, nim kesh kumal tak ri elak omab, kesh kumal ri enuwinak, kesh kumal ri man ea judiyotak, كاش بتقري نيم تقتيني ميت كاش بتقري تسين عليك تقوليو كاش بتقري بولو كاش تكيشول ري اخوستق اتشالاشيك تشاك اكوسيك كي تق اقب تشي منك كوكت نورا شين نوميك اش تقيخ نوشي كي تق قيخ شين ميوخيك شين قشيخ تيو اشين قشيخ انساناليك كاتيكوري منكين جاتخ ريكين چومان بوي رونوخيل قيخ ريكين مايو باكيوي كونوخي ريكو مونتيوش ويك اوخون كتوقاريك لامان شقوخيتخ كين توقار ريين ويك اوخون كتاقيك لامان كين بوروخ تويب ريين ويرخوشيك چريين كين كوت نقيخيل كين كوت باري نقيخيل باري نوتوقاريل ريو ديوس اريو تاتشير ريقاوشيل خيسوس سيبلاخ مالتيوشي بالچريچ رياري چوبق ایخ چوبه سق ریاره ریتام چری این منشقت شین خوسینک پاری دماسکو ریو قطبال چیخ ری حونیل آریتاس شوکوخ چخینیل آریچ کی کچخیخ ری کتی نمیت ری ایخ دماسکو آریچ کین کچاپو ری این کتی کوری پخون وانتانا ای پخون چکچ شین کی قصا خولوق اکیم چوری اوتاپیا ری تی نمیت شخی کوری شین توتخ پاکی قب Segunda de Corintios capítulo 12. La rajoshik cheriin king utnuk ihil kneba weri mangot hun utskuk amaulok kinzi honawa puwitak rihetak ichik nubanom paria haushel erihetak uk arhisanik shuban ria haushel chunuach riin wetam wach hunachi pari Cristo chikahlahu hunap kamikri chipari ubakil omang pa ubakil tak Mangwe tamta, areri Dios retan waweri. We achiri, shkamu bik shaspa uroshka. Katekuri, wetam, che we achiri, paubakil oman paubakilta, areri Dios retan waweri. Wetam che shkamu bik shaspari kik olbalri esuk winak, chik astahinak chikiwach. Katekuri, shutani malak taktsir, che mangyatal tchrech hunachi kubih wetsihri. Kink utnawa ri uk ihil we hunachiri. Katekut ri in shui kinkoh nawa ri nimlah nuk ihil puwi ri nutukaril. Katekuri weri in kingwah kinkut ri nimlah nuk ihil. Mang in hunchuh lah winak bari. Kas kinjaba ubishik ri sakalaktsih. Katekut kink ilwip chrech weri rumalrech che kin shibihwip. Weneko hun winak che sibalah uts china kuchomah panuwi. Chuwach ri krilo on chuwach ri nutsi hoshik kbanik. Katekuri, arech mang kukit nima lak nuk ihil, ruktak ri utzlak tak hastak, chesh kalakhisash chunuwach. Ri in, shokisash hun kash pari nubakil, hun angel rech ri satanas, chekinuch ay chunupalak. Arech ri in mang kukit nim nuk ihil. Rumal kuwa were, oshmul nutom chrech ri ahawshel, Arech nach kugyaku bihweri chwechri in. Katekut, riare shubih chwech. Kupan la rinu sipanik nuya om chawech. Rumal rech, chiri uchuk apri Dios, kukut rip pari tukaril. Shahekuri, ruk rono helgwa nima, ri in kinkut nawa, rinu kihil pari nutukaril. Arech kikheki wuk ri in, ri uchuk apri Cristo. Rumal kuwa, ri in siblak utski na om, Inko patakri nutukaril, patakri nuyok ik, patakri kesh, patakri okatanik, e patakri pisok ek, rumalrech che inko pari utok opri Kristo. Rumalrech che aretak chi tukar inkolek, ri in kori nuchukab. Shaherik ut, chiniwilaba ri in hunchuk winak, ishishbanow chwech che inchuk winak, rahawshik nak ut, Weta shini wokshanih ri ish che ubishik ri utzil panuwi. Rumal rech sheri in mang nitzat nubantahik ri chikiwuch ri enimalak takapostol. Ri kneba sheri in shas mankot nubantahik. Ri ubantahik hun apostol shas shbantahik wichishol wiri ish. Tzqatalak chukab patakri kesh. Shukuhe shbantahik patakri kutbal e patakri mayibal. Hasri man shiyat chiwech ish Chishia chikech ri enik ahtak komon tioshchek? Shuine, cheri in manshintat nurahil chiwech. Chisacha bawe ni malach numak ri. Chiwilampe, Arewari urroshmulchik cheri in kin sukumahwip arechkin bepari itinimit. Katekuri mankot nurrahilre kintachiwech. Rumal rech cheman aret kingwah uwachri ipwak. Shani are kingwah iwachri ish. Rumal rech cheman aret takal chikihri eaklap che e are kiya ouri ipwak chikechri enantat. Shani areri enantat kiya ou chikechri eaklap. Katekuri riin ruk ronohel guanima kinyanari ronohel rinuk aslemal piwiri ish. Rumal riut obisashik ri uwishlabal ish. Ruk siblah kishin lukok eh riin. Lamanghet kuri rinu lukok eh shik riin. Katekuri kastih nakut riin kinkowinik himbih che riin mangkot nurahir shinta chiwech. Katekuri chiruk kep nupalah riin achalashik Shinko winek shishin supu. Lak ohun winak che shintaku bi in iwuk che shuta puak chiwech. Ri ine shintaku bi ritito iwuk eruk are shintak chi ubi hun kachalal. Lak o puak shuta ritito chiwech. La man shukbet pasha hunam lak ushlabal. La man hunam te ubanik shkuban rikastak. O herchik ri ish siblak kichomah. Chiri uch arek kach katoki chiwach. Katekuri ri uch kakabihweri chiwach ri Dios pari Cristo. Erorohelweri ishlokalak takwinak chunuwach arech ri ish kishkia katahek. Ri in kin shibihwip. Chi aretak chi kinopanigwuk ri ish kishin rika hachari man kinwacht ayin. Katekuri weneri ish kinirriko herihe has ri ish man kiwachtah. Chikorich oh, riqyakrenik, riachishom, rihetak chakanik, riitzel taktih, rihalum taktih, chikishol tak rihukat, rihetak man utztah. Kin shibihwib, chewene aretak chikinopan parihumulchik iwug, ridios kuban chwech chikimochoch ehnawib, igumal riish, eche shas rahawshik chikinokna kumal enik ahche shemakunek. Katekuri, Mangshikik estri kikush, chuachri mangsuk tawi, rikik aslemal, patakri makunik, ruk ishokachi, epari itzelalak aslemal. Segunda de Corintios capítulo 13. Oshmul chuari, cheri in kimbe pari tinimit. Ronohel guaweri, kokat baltsihwa, ruk rikitsih ekep, on eoshiptak echawe. Shibitak weri chikechri eare, Che ema kuninak chikanok, eshokuhe chikech konohel rienik achchik, ekin kamulik chiubishikweri, kamik ri cheri in inelenak uluk iwuk. Gerinak uri hachapari ukamul che shinkohe chishol ish, wekinopan china humul iwuk, kimanri rinuchak ruk chukab. Rumal rech cheri ish, shaskiwa hun kutbal, arech kiwilo lakas areri kristuk chawuk ri in. Riare che mantukarta iwuk, shane riare kouchukab chishol riish. Kastihne che riare shkohchori ripbal, rumal riutukaril, katekut kaslik rumal riuchukab ri Dios. Gerikut shokuheri uchtukar ruk riare, katekuri kukasiri ruk riare rumal riuchukab ri Dios, chikuto obisag iwach riish. Chinikoh ba iwib ish, Lakas ishko pari kohonik. Laman kiwiltak cheri Kristo shas ko iwuk ish? Shuwine, weri ish, shas kiwilo che kas ish itzel tak winakwi. Riin, kingweyeh, cheri ish kiwilo cheri uch shas utz kuhwilik. Ri uch, kuchawruk ri Dios, arechri ish man kothun itzel kibano. Mangaret kakiyeh, che are kuchakan parik ash. Shane are kakak kilo kiban riutzil. Punita hare utz kishel ish chkwachri uch. Rumal rech, cheri uch, mankot ka kowinem chwachri saqlachtzih. Ri uch shuwi kaya om kawachruk ri saqlachtzih. Qasih nakut, cheri uch, kukikotik are takchi ri uch, uchtukar chiwach. Eri ish are koi chukab chkwach. Ri kakata ri uch pari kachawem ruk ri Dios, are cheri ish koi chukab. Rumal kuwa, Kintzi bahweri chiwech, are takchiri in, inele natu lok chishol, are charetakchi kinopan chishol, man rakhaw shiktakh kinkut rinu chukap che areri ahaw shel shiyo ou chwech arichri insha kinyal kanik emang shat kin wilinik katekuri isha chalashik chishkikotba chiyaba ri ichukap chibil taqiwip chikubaba taq ikush shahunamba chibanach rechri ichomanik chikaslemah bari nimla khutsil katekuri ri dios che are Achchaqir y loco ebalkush y achchaqir.
3: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garifu.